تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال

انشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Roja Kendari PM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
3: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

بين يدي مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد.

وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما

وضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك قال

نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم

0: نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم من موقع tvquran.com.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرة.
1: تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت.

0: وعن عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.
1: ربي أسألك خير.

0: بعده.
1: المعالي للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الأذكار بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ومراجعة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد سفيان الحكمي ضمن أضخم مجموعة أذكار وأدعية سمعية ترافق المسلم في كافة عباداته وأحواله وأيامه، متحرين الصحيح منها قدر المستطاع وبأسلوب موجز وسهل للتلقي والحفظ. أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
2: ما يقول إذا استيقظ من منامه؟
3: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
2: ويقول
3: الحمد لله.

0: ما يقول إذا أراد دخول الخلاء؟
1: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
0: ما يقول إذا خرج من الخلاء؟
1: غفرانك.
0: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء؟

0: علي.
1: ما يقول إذا دخل بيته؟
0: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا.
1: ما يقول عند الذهاب للمسجد؟
0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح، أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح، أذكار الصباح.

0: أذكار الصباح. أذكار
1: الصباح. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: أذكار الصباح. أذكار
1: الصباح. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرة.
1: تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أعيدك

0: عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.
1: ربي أسألك خير.

0: بعده.
1: المعالي للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الأذكار بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ومراجعة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد سفيان الحكمي ضمن أضخم مجموعة أذكار وأدعية سمعية ترافق المسلم في كافة عباداته وأحواله وأيامه، متحرين الصحيح منها قدر المستطاع وبأسلوب موجز وسهل للتلقي والحفظ. أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
2: ما يقول إذا استيقظ من منامه؟
0: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
2: ويقول
0: الحمد لله.

0: ما يقول إذا أراد دخول الخلاء؟
1: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
0: ما يقول إذا خرج من الخلاء؟
1: غفرانك.
0: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء؟

0: علي
1: ما يقول إذا دخل بيته.
0: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا.
1: ما يقول عند الذهاب للمسجد.
0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل

0: ما يقوله عند الخروج من المسجد.
1: اللهم إني أسألك من فضلك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.